0: مركزة مركزة ما وكيتاوي كوما نكارتي مدلس وقت
1: أروس كيف أوينا كامبي
0: أوسيست أوينا كامبي.